درب الحبيب الرملة نمشيه في القمرة. درب الحبيب الرملة نمشيه في القمرة.